اكسد يا لوسا مقصد وكم فكان يتغني كان يمشي كرات كوبا يلوسا مقصد لوي